ولات وكوت مشروع ميتي قدلهم وتدم وتدمتي دوتا تبني سي بي سي وكيو تطونا لو تخبيني تشخصو كوتي بيتي دوتا يقالوني وقعت جينا تامي خاقة ودومي ودوتونا شيت بري فور 2026 تشخص بخاني رمي يقوتان إني تيوجو قوية وبالدية دقتونا كيتونا إني يشدير تيو واتوني دو كراشي ميوتو كراشي ميوتو يو تشخص بخاني أقبو قانوتوني إني يشدير سمامنا Amado Takua Kino Edel Yo, what to Akin of Pani, Tamani, Nunabu, Idoni, Kubaga Titorunga, Tamana, to shop behind the Ata, Namanga, Kubaga Nagarotanga, Takua do Upper Supto Yokaularo to the Taman, Ikaduni, Toby Tak, Piva de Nerebu, Atano Oni. Tak kau ini tu tuhal dunia tu tu pival day ngah tu nigi, malu sudah jual ni pival day, okey mau nak sini tu nigi, what dia boleh kini, tunggu sudah ti, kau temu kafe lokal tu sih.

0: Hello there, Kenny.
1: إن أوفيس يا كيني غوردن إن أوفيس يوكل مالو أولو تياتي يعني سنو بالو ناكو ميمي يوغي خو محتكين يونك إخو ميونك ماتا كويك كوني بانانا بريت $15 راتو وان لو أي بانا ريجلو بانانا أي بانا بادو سكات ستالي Sila ba unu pat nu ya live le la nga yuk tat sili kala la nga nyak sa nu to khagulu tene gulu plus 5 how pat u la nga la live le la to tat sigu ne la mi se nu khoni nga high 21 ul tari gen to kha ila ul tari la nga yuk high tide 318 and malu low tide 11:13 p.m. Nakum ima kaya tong skene mga semana pinga sungo si mimat hapa hanu nga tuwata nuilaro kamatsiak tata